0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند: به کسی که در حق تو بدی کرده است خوبی کن.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند خداوند کمک به اندوهگین و یاری خواه را دوست دارد.

0: سالم هاردلاك، وين برأيك كانت أسباب الخسارة اليوم؟
1: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال، هاردلاك للجمهور اللي حضر، إن شاء الله أن نعوضهم في الجايات بإذن الله.
0: شو رأيك بدوري المجموعات كانت؟ كيف كان أداء النصر بكل هالبطولة؟
1: والله كان أداءنا كويس، طبعاً ما سوينا اللي يرضي جمهورنا في النهاية، لكن إن شاء الله نعوضهم بإذن الله.
0: هارد لك، هارد لك. شكراً.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوصلة والفضيلة.